ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين.

0: وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء ومادنا سلام بينهما إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح سادتنا ومواننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفحر التلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: ثم إلى أرواح مسيح القادر يا ونس من دياه وجامع الطرق، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد سيد سرساقادي وسيد سيد معروف كرحي وسيد شيخ حبب العزمي وسيد شيخ حسن البصري وسيد شيخ إمام جعفر الصديق وسيد سيد يوسف حمداني وسيد شيخ أبي يزيد البستامي وسيد شيخ محمد بايدنا السنبندي وإلى حضرة الإمام رباني وأصولهم وفرعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأسنهم وفرعهم وإلى أرواح سير الأولياء التسع ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأسنهم وفرعهم وإلى صاحب هذه الملاية ومن حوله شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: وخصوصا إلى روح صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمآسي الإنسانية سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومسايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومنتقديه وأسنهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد

رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيتين وحميد مجيد إنما يريد الله ليذهبنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa balig wa di wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'adzim. Wa ma halalnahu wa ma sabahnahu wa ma kabarnahu wa wa hamidnahu wa mastaghfirnahu wa masallainahu wa masallamnahu ala nabiyyika rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabikul wa azwajihi wa ذريته أهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه ومن الأنبياء والمرسلين
1: آمين
0: صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادات صوفية المحققين أينما كانوا وصديقين وشهداء وصالحين والأولياء كوني أجمعين ثم إلى أرواح مشيخ القادرية ونقصبندية جميع أهل طرق العالية الربانية خصوصا حضرة سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشيخ أهل سلسلته وبيته ومريده ومسمعه ومحبه ومتقده أجمعين ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسينين والحسينين ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سائر الأولياء تسأه ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم موصولهم وفروعهم وخصوصا سيدنا شيخ محمد عثمان الإساكي وسيدنا شيخ أحمد أسراري الإساكي ومشيخه ومشيخهم موصولهم وفروعهم ولنا الحاضرين معهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشيخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وكل دنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات في جميع الجهات وخصوصا إلى روح من ازدمنها هنا بسببهم وكانت القراءة بأسمائهم وطالنا من أجلهم عبدك الفقراء إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني ووصولهم وفروعهم أجمعين اجعل وأوصل اللهم صواب ذلك منا إليهم وجعله نورا يسعى ويتلى له بين أيديهم اللهم اجعله فداء لنا ولهم من النار وإسقا لنا ولهم من النار وفيقا لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسراء لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واكرم نزولهم وواسع مدخلهم واقم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا ولدنيانا حسبنا الله لمن أهمنا حسبنا الله لمن بغوا علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كان دانا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الوحشة القبر حسبنا الله عند الشدة القبر حسبنا الله عند الحي Hasbunallah indal duqdatil qabr hasbunallah indal hisab hasbunallah indal kubulil kitab hasbunallah indal mizan hasbunallah indal surat hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkalna وإلينا أبنا وإليه مسرورنا. اللهم بعلمك استدينا بنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنفك التجينا وبك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك. نستغفرك ونعوذ إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. نسألك من فضلك الآمن الآمن الآمن من زوال الإيمان والعفا عما مضى وكان. اللهم برحمتك أمنا واغفنا شر ما أهمنا واشفي مرضانا واغفر أصواتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحدنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة العين ولجل المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا جنة مع الأبرار وأمدنا نظرة لوجهك الكريم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.